0: تعمل حنة اليوم؟ محمود المدير وانت؟
1: أنا
0: انت ما حاجة سبحان الله.
1: أنا
0: إنسان مسلم.